أولا ستان بامي لما اشتغل جدو يبن دغنغو نطب مبني وجا نو هام جدو أولا نغهاب دو يبن شبا ميجي ميجي مغاي كارد شبا شو يتب مدنو مينات جوليان دي مواجر بيتي جي غنين أولا أغلو هون أموندش جيوري Return the sender. Return the sender.

بمش كاهن بيدين موت كده وين مش مهي دويا دي من بنيك ها بتو بيتي بنو موين شو مهي غادي من غويا لو تيتر نستوى تغارو ونوي بون جورني دونا لاندون مات وينو نرمونو